منزله وش زي الكومي منتنى توني رامي الجوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني معرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: Flamenco.
1: تسعة صنف
2: كدرين بيخسروا اي حد مقبل نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه
0: سمع

حالة راسي خج بيدي بيدي بيدي بركل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا ما نحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

منيك في حب مش عزوزة ستاسيون سردالي المولى القطعة نك طلالو طنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كيش تتصرف تكريس

سنين انا مش سنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مشعرين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب

0: هيك فصاصين عم تاخد المايك بدها تولع حاليا.
1: تعرف شو اللي بيصير؟ كل صوتك صفه اللي بيصير. انا جاهز زي فول الكسير فايف هليكوبتر طول الزمن.